شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد من

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسيس هذي تيجي ما تسيس الصبح شوف بس ما في موج ما في كنا قاموا دلوقتي نسمع شو موريتانيا ويجي العام بس اللي جايزين رجع كل واحد

شفتك السمك من الشمال ديال الكرة كنقول راه شي ناس كيمشيو للموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد